0: الهوى جدال، اوقات بتشوفني بحالي بخبط، اوقات بواجه، اوقاتنا بهرب، اوقات بعلي، اوقاتنا بهبط على وقت يا اخي، بس مش اشكال على وقتي شغال على راحتي، الم حظي كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمح سلال. يلا عيد هاي
1: والهوى كتال، اوقات بتشوفني بحالي بخبط، اوقات بكادل، اوقاتنا بهرب، اوقات بضحي، اوقاتنا بصبر على وقت ياخي، بس مش اشكال على وقتي شغال على راحتي، الم حظي كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمح سلال وسيفي دلال. طوسي ونبال نحن الرجال نحلم ونبني نطمح لبكره نكتب نغني.

التراب الأرضي يوما برجي وبشعر أنه ليه وحدي وبنجان بس برجع بقعد بعتاد أرجع أسكن بجهنم بعتدا مش من هن روح من هن وبعد الحرب نعود ونحن مالنا نحلم نحكي نرجع زي زمان بعد ما ننظر للأمور بدقة ناس تنتج أن الوضع تعبان ننظر على حبوبنا ما نخلي نصبر كل متر قيسه بالشيب كل سنتيمتر عده أميال

بشوفني حالي بخبط اوقات بجادل اوقات ما بهرب اوقات بضحي اوقات ما بصبر على وقت ياخد بس مش اشكال عوقتي شغال عراحت لمحط كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمحي سلال

هوبا وبوط لما وليه يكون بطار اكيد استرس طبعا لا اطلب موين اكسل ربي لا فيزيك الشر.